بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام أيض الله ونصرة. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbay Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen, di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuwab bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيضا الله ونصره. بكي تنسبكتات دينا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señu menen yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan